0: إنها الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الدنيا رايت لي
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس.
3: تحكي وتحكي له
4: وانت مش معقولة.
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
5: قلب ضعيفة وانت فاكرني خفيفة.
2: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني.

0: الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: وريد. بعجقة وبسمعك.
1: يقبرني
4: مدينة.
1: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
0: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%، بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين ل

0: ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: تلاتة أغاني طرب
2: بتمر ساعات بعد الوقت.
0: الأربعة أغاني ريترو
3: حبيبي كده وهواه كده.
0: الخميس عيشوا السهر لايف
4: والهوا طاير طاير.
0: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: عندكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: حس إني غريبي.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.

0: حليب.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح منو.

0: عندكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one concert.

0: لكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%، بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
2: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقدي.
3: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
1: إيه مرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
4: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
1: مثلاً الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي نقطعت، البنزين غلي.
5: طبت الحمام طار الحمام.
1: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحك، مثل نغمة البداية.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من الاثنين للجمعة، من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

سبعة المساء مع دي جي دي درو. جديد نانسي عجرم، شهدي يا دنيا.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إليمتري نور حجار وسارة عبد
1: الله. لا لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإليمتري
1: حتى القدير تما يزعل
0: والقدير إليمتري وسارة عبد الله ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح منو.
2: عم حس اني غريبي
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا.
2: كل ما غني عم بتدندل كل ما ارقص عم بتفلل.
3: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
2: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
3: حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
2: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
3: الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني.
4: نزلت على عائلة
3: ملي. عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: بدكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com وكونوا

0: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطل، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبوري
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبوري
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: صارت ستة
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربولو عم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله باكيشن بس كل يوم اسمع طبيعي مع
1: المادة. ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني.
7: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد اشتقنا للبنات.
1: لبنان رح يرجع. المهم إنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحل برنامج.
9: ولا رح بطل القصلي.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. يا حلو عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند.
1: وصلت من مخشلتش من وحدة الله عمري
2: عمري كل ولا
0: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: لكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%، بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: تعرفوا شو أحلى شيء؟

0: حلوة كنت حابة أكيد سيامي، لو كنت حي اسكندراني كنت أختار ميامي، لو كنت فلفل أحمر كنت هبقى قرن حامي، لو كنت بتفهم في الكلام يبقى هتفهم كلامي، لو كنت آلة حد كنت هبقى حب حب حد لأي حد مش عاجبني وتز في الأسامي،
1: لو كنت أكلة كنت هبقى بط بالفريك عشان البط بالفريك ما بيحب الشريك، لو كنت ورقة بتمضي أنا كنت هبقى شيك، لو شفت أي فرخة أكيد ساعتها هبقى ديك، لو كنت جن مستحيل كنت أبقى ميكس وأحط إكس على الولاد وهدخل أي بنت شيك،
0: لو كنت يوم وفات كنت أبقى يوم تلات، مش عايزة أكون كلام أنا عايزة أكون سكات، لو كنت هبقى حاجة مهمة من الحاجات هكون اسمايلي فيس مكشر في جروب أمهات.

0: دفتر كنت هبقى دفتر انصراف، انا كنت هبقى حاجة جامدة بين حاجتين ضعاف. لو كنت وجبة طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي، لا اسف ملمس سوشي او اقرب منه حتى، لو نطق قصادي عمري ما اكل منه حتة.
1: لو كنت عين مغمدة كنت هبقى برضو شايفة، لو كنت كلمة هبقى صادقة مش هبقى زايفة، لو كنت لمبة كهربك وعليك مش هبقى خايفة، لو انت اكرم حسني لا معلش انا برضو حايفة.

0: ويك اند دايما غير مع اغاني اغاني. عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
1: لو زهقانة كلميني قلبتي اي حاجة وانتي بيلي.
0: والاحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. اغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتع.

0: عمور التام.
1: الهرمو السكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تعبور التام عمور التام.
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تعبور التام عمور التام.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال. انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدالله.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل،
0: والقدير إلي متري وسارة عبدالله إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
2: عم حس إني غريبي.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
2: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
3: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
2: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمي بتشدي والحب يدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
2: تعال

0: لكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%، بقلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: يقبرني موديلكم وألوانكم.
1: تخيل صوتك أنت دوا للناس.
2: أنا شو بعمل إذا كتير بحبك وأنت كتير مهضومة؟
0: لحظة أنا شو بعمل؟
3: أعطيني عبوتة رولاتي، أعطيني عبوتة حبيبي.
0: يلا ها
4: أنت عروس لبنان والله من القلب عيد.
0: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكم. كلنا بالسيارات ايدينا لفوق. لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: وتذكري حنا الذكرى.
6: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: بدكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: الدنيا رأيت لي
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: تحكي وتحكي له
2: وانت مش معقولة
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني
1: قلب ضعيفة وانت فاكرني خفيفة
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

0: جديد برهان الشعار نام يا جرح.
1: مش ضعف اني ابقى واعطي فرصة لحبك لو انه تسامح لما تعمل

0: حليب.
1: محس اني غريبي.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
0: كل غنية وإلها علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: ثلاثة أغاني طرب
1: بتمر ساعات بعد الوقت.
0: الأربعة أغاني ريترو
3: حبيبي كده وهواه كده.
0: الخميس عيشوا السهر لايف
4: والهوا طاير طاير.
0: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: حليب.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدالله.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدالله. إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.
3: يلا بدنا نولعها سوا ونضحك سوا ونغير جو سوا.
4: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
3: تفضل.
5: عجقة السربة لكن ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
6: وريد. بل بعجقة وبسمعك.
3: يقبرني مدينك.
6: والعاني والعاني.
3: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج والعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
0: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: عندكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
2: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقب.
3: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
1: إيه مرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
4: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
1: مثلاً الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي نقطعت، البنزين غلي.
5: ضبط الحمام طار الحمام.
1: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحك، مثل نغمة البداية.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: ويك اند دايما غير مع اغاني اغاني
1: نزلت على
0: عيني. عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والاحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. اغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا باروع الاغاني.

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا، بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا
2: كي
1: مع بعض شوي.
2: صارت ستة
3: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
4: واعيين يا شربور وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
5: أنا عم بحكيك من أمريكا.
6: هلا بشرم الشيخ والله بكيشن بس كل يوم اسمعك طبيعي يعني مع المادة.
3: ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
7: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
8: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني.
9: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
10: عن جد اشتعنا للبنان.
3: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحلي برنامج.
11: ولا رح بطل القصلي.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنادى الجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: من بعد غمض عين فتح عين. معمول وجرد غاز سبيسيال. انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل.
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي. ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.
2: أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: زبك.
1: لايك ما تفكر الدنيا بقى ورا
2: عن جد.

0: كان دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
1: لو زهقانة كلميني قلبتي أي حاجة وانتي بيلي.
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.
2: بس تلك شوية
3: دي جي كارلوس.

0: J. Carlos.
1: نهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطل، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: Carlos.
1: نرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطل، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

Carlos. إنها الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.

0: DJ Carlos.
1: نرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطل، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

0: حليب.
1: محس اني غريبي.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتا سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: دي جي كارلوس.

0: DJ Carlos.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطل، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تعبولت تعبولت تع،
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبولت تعبولت تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
2: دي جي كارلوس أغاني بيتس

Carlos. إنها الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: يقبرني موديلكن وألوانكن.
2: دخل صوتك أنت دوا للناس.
3: أنا شو بعمل إذا كتير بحبك وإنت كتير مهضومة؟
1: لحظة أنا شو بعمل؟
4: أعطيني عبوطة رولاتي، أعطيني عبوطة حبيبي.
1: يلا ها
5: أنت عروس لبنان والله من القلب عيد.
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكن. كلنا بالسيارات ايدينا لفوق. لا ما حدا يترك الديكسيون.
6: وتذكري حنا الذكرى.
7: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.
1: والعاني أغاني
8: وقديني سبته وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجة.

0: صباح كن محبة، صباح كن صبر، وصباح كن أمل.
1: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقب.
2: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
0: إيه مرسي مدام ميراي عم تسمعك.
3: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
0: مثلاً الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
4: طبت الحمام طار الحمام.
0: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.
6: من قلب بيروت.

0: بدكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: وريد. بلا بعجقة وبسمعك.
1: يقبضني مدير.
4: والعاني
1: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج والعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
5: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس.
1: ما بتزع والله مغير علي
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
1: أنا بدي جن علي الموسيقى علي.
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

الآن دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: عندكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني. زوروا أغاني.com وكونوا

نهرمه سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تع بورد تع بورد تع انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون. تع بورد تع بورد تع لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.

0: صارت ستة
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربولو عم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا
4: هلا بشرم الشيخ والله باكيشن بس كل يوم اسمع طبيعي مع
1: المادة. ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاولة ستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني
7: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد اشتعنا للبنان.
1: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحلي برنامج.
9: ولا رح بطل القصلي.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:45 قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: ويك اند دايما غير مع اغاني اغاني. عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعه 9 المساء.
1: لو زهقانة كلميني قلبك اي حاجه وانت بيبي.
0: والاحد ابتداء من الساعه 5 بعد الظهر. اغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا باروع الاغاني.
2: بس تلك شويه

انزلك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك ما حدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الأسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفتكر انك في بالي.

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند.
2: صلت ما نخشيتش من وحدك. الله في قمري قمري كل ولا عليك.
1: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: وشو أحلى شيء بالصباح إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
1: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
0: نحنا معكم وحدكم سوا.
2: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري لوين.
3: بعدني جاي من السويد وصدقيني ما عم بعرف سوق.
0: أكيد.
4: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
0: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني. من قلب بيروت.

0: جديد برهان الشعار نام يا جرح.
1: مش ضعف اني ابقى واعطي فرصة لحبك لو انه تسامح لما تعشى.

0: صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: تسمعوا الأغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: إحنا شو بتحب شربول، إحنا معك للموت.
1: أسد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج لوين وصلنا.
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السير.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد ايه في هيدي الزهرة طبعا انه اولاد عم بيسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعة انتبهوا.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان. كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس منقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك. لو احنا بعاد.
0: ثلاثة أغاني طرب
2: بتمر ساعات بعد الوقت.
0: الأربعة أغاني ريترو
3: حبيبي كده وهوا كده.
0: الخميس عيشوا السهر لايف
4: والهوا طاير طاير.
0: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
1: قلب ضعيفة وانت فاكرني خفيفة.
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني.

0: الساعة 12 عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يقبرني موديلكم والوانكم.
2: دخل صوتك انت دوا للناس.
3: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير
1: مهضومه؟ لحظه انا شو بعمل؟
4: اعطيني عبوطه رولاتي، اعطيني عبوطه حبيبي.
1: يلا ها ها،
4: انت عروسه لبنان والله من القلب هيك.
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكم. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: وتذكري حنا السكرة
6: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة ليك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: وريد. بعجقة وبسمعك.
1: يقبرني مدينة. هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعانة، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
5: ولعانة مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.
1: ولعانة
5: جديد نانسي عجرم شهدي يا دنيا.

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: تلاتة أغاني طرب
3: بتمر ساعات بعد الوقت.
1: الأربعة أغاني ريترو
4: حبيبي كده وهواه كده.
1: الخميس عيشوا السهر لايف
5: والهوا طاير طاير.
1: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
2: أنا هلا دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقبك.
3: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
1: إيه مرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
4: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
1: مثلا الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
5: ضبط الحمام طار الحمام.
1: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.